أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: صلوات إيمان صلوات قرآن وصوت قرآن مكيكا أخلاص ناس قلق سرغن آيات الكسيدة وقم سرغن صوت قرآن صوت أولا عدم ذاتنا أصل قرآن خيرنا بصوت سلام وقنا وفي الأخير بحسن وقنا زيادة الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن